بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن سار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين خوش بستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال إن جالك دي كشف قرينا وخزمتي سورة مباركة البقرة. هل خزمتي باب آدم دايا حوادين عليهما الصلاة والسلام. دوي أوي بروردقار باب آدم دايا حواي فرمو يا وهر دكتان بسن لو باغا بجينو بخوش جزراني جيان ببنسر بلان تخني او درختن كونو ببنا استمكار لقوتان او كاتدوايوا پروردگار فرميچي فازالهما الشيطان عنها فازالهما الشيطان عنها اما قراءتي حمزي زيات كيكاك لخوان قراءته حوت متواتره مشوركه فأزلهما الشيطان عنها قراءتي أواني ديكي فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما كشوي باسي أمدو وشبكين جاوازيان شيا أبي بزانين اوی که لناو میش کی زورک لخلقایا که دایا گورمان حوا علیها السلام بو بو هوکاری اوی که باو کمان آدم فریو بدا انجا دوای اووی لیبکا لدرختک که بخوا ایتر ببیتا اوی که لو بهشتا لو با غرازاوا خوش گزارانیا بکرین دروا اما دیدی که توراتی بلام قرآن با پیچوانو فرمی افرمی هر دوکان برپرسن هر دوکان داوایان لیکراو که لو باغدا بمین نوا بلام تخنی او درخت نکو نوا هر دوکان شیطان وسوسی بودروز کردون هر دوکان بگوی شیطان یان کردوا هر دوکان لبهشت کراونا تدرو لباغکا کراونا تدرو هر دوکیشان دانیان بگناهکانا نوا هر دوکیشان توبیان کردوا هر دو کیشان پروردگار توبیلی قبول کردون بلام بشوی کی راست و خو کی زیاتر برپرسه حوا یا آدم بابا آدم بو چونکه پروردگار هرچنه به هر دو کم فرمانی یا و آگداری کردون تا و بلام به تایبت فرمانی تایبتی هب و بو بابا آدم اینجا آگداری کردون تا و ابینین لقرآن ها سیر کن افرمی اسكن انت وزوجك الجنه بو هردوكا انجا وكلا منها رغدا حيث شئتما هردوكا ولا تقربا هذه الشجره هردوكا فتكونا من الظالمين انجا دواي اول فازالهما هردوكا فاخرجهما هردوكا فوسوس لهما هردوكا ليبدي لهما هردوكا ما وري عنهما من سوآتهما هردوكان وناداهما هردوكان ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا سيركا بيشتر فوسوس لهما وقال لهما ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما أو آيتي جاوز أي بشر أنا بس أو شانك باسي مثناك باسك وقاسمهما سويني خوارد بوردو كان إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فأكلا منها لآيتك ديك فلما ذاق الشجرة بتت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة تادوا يا يتكان سيدك هر همي باسي جوتك بلام بشويك الراس توخو باوك قورمان آدم تيماني لورقلاوة
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسْيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى گناهك زيادة رخاتة سر أسوي كي باوك قورمان آدم فوسوس إليه الشيطان تايبت شيطان شوتا من كل شيء باوك قورمان آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى تدواي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى كواتا أوي دايكمان بكين بر برس لسر أوي كهمان شونة تدلو لباش أما ديديكي توراتي لا أقر بكري بارمتي خدا لم حاضركي ديكا بتير وتسريباتي ديدي توراتكين بوم داستان فأزالهما الشيطان عنها أزال يعني لا يا للرقا لا يا با الرقا راسه أو لو الرقا لا يا با لا يا با شيطان بوته هو كاري أويكا باوكا قورمان آدم لقل دايا قورمان حوا لبهش لا ببري ندره للرقا بهش لا بري فأزالهما أي فأزل لهما يعني توشي خلص كان دني كردن توشي خلص كان لزل وهاتوا لو أميدي كان لإزالة وهاتوا أميدي كان لزل وهاتوا كانت هردو كان راسل هم للري لا يداوى وإلي كردون للري لا أبدا هم إن جاء خلص كان دوني شي فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه لو حاليك ليبون بيشتر لو كردن يدروا باسي حالك حالك صفا خوش قزراني مندوبوني تدانية برسيتي تدانية تينيتي تدانية قرما وسرماي تدانية روتي تدانية وكوهيتا كاني سورة طه بمرونة كاتوا بمرونة كاتوا بلام ليردا كاتي لدرختكين خوار اوانيان لدزدا رود بونوا جاران پشت بو اینجا برسیانه تینیانه منو شبن اینجا حالت ایمانی لرداتوشی گناه بون اوه مما کانا فیه من بسی تنها باغا کنیه من بسی او همو حالا خوشیه لو همو حالا هنانی دروا لو همو حالا هنانی دروا اینجا فرمی چی الشیطان اما یکم جار لقرآن او شی شیطان بودرید لباسی باو که گوره من آدمو دای گوره من حوا پیشتر باسی ابلیس بود ابلیس ناوی شیطان ابلیس باو کی شیطان کرد او کچون آدم باو کی مرو بکنه ابلیسیش باو کی شیطان کرد اینجا دوائیو شیطان هوزی هی شیطان برای هی شيطان نويه اواني زياده رويه كن لغناها اوانه براي شيطانا ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين براي شيطانا كان انجا افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو ايا شيطانو نوكاني اكنا پشتوپناتان جگمن یاری درتان جگمن گورتان جگمن و ذریته انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم هوزیشیه که جنوکه کان وشی شیطان سر من هیه ایلی چی ورگیراو ابن عاشور رحمتی خویلی به فرمی اما ناريك لا مو زمانك انا هي ليش تكور رجلاوه يعني وشيك عربي نيه تابلينو كوتو ضرب يضرب فهو ضارب مضروب اضرب اماني لي ورب جرين انا هر ناريك ناويش دسكاري ناكري ناويش دسكاري ناكري ابراهيم معناه شي نازل لزمان عربي يا ابراهيم ني خدي خوي ناي ابراهيم هو يتلى قران شا هاتوا افرمي ابراهيم اسحاق معناه يعقوب معناه امانه وشاني عربيني ناو دسكاري ناكري ناو دسكاري ناكري
اینجا ابینین او قصه ابن عاشور و جهتی که تی داره ابینین لزمانکانی امرودا لجهانا همه شیطان لهبو زمانکان هایه بلام بخویندنوی جیاواز نمونم اگر لینگزا سیری کن بونمونه ساتین سیری کن هر شیطان بلام شیدن که ابیتا چی؟ ابیتا سین ابینین لا زماني ديكا زماني ألماني ذاتا سينا كبتة جي أبتة زاي لإيطاليا شاتان لا زماني إسبانيا يابانية ساتان لا زماني كوريا ساتان لا زماني فرنسيا ساتون لا زماني سويديا ساتان برو زمانا كاني ديكا جبكا برو سيري تركي بكا فارسي بكا هر وشي شيطانه بلا خنوي جوازه وشي خنكه خنوكي جوازه بلا مي گوشيه اما ري كان ري دوميان افرميتشي شيطان لشطنه والجلا وشطن اي بعدا عليه شطن داروك عليه خانوكت مالك دوره بعدا داروك يعني لبرتشي بشيطان جدرا شيطان لبروي دور خراوت ولا رحمان تا او ساته دور نبو بلام کاتی گناهی کر ایتر لابلیس و نامی اگره بو چی؟ شیطان تا گناهی نکر نامی ابلیس بو بلام که گناهی کر ایتر نامی گره با شیطان دور خرایه ولی رحمتی پروردگار خوی دور کوتا و ایتر خوایش از زوجب دوری خسته و رای سهیم یعنی فرمی چی؟ لشاطه یشیطوه هاتوه یعنی چی؟ یعنی احترقه سوتاو خویل اگر دروز بو با اگریش اسوته با اگریش اسوته بو پیوتری شیطان اینجا ابینین لزمانی قرآن شیطان مرجنی تنها ابلیس بی هر کسی ریوشوینی شیطان بگره تبر ابیت شیطان و کذالک جعلنا لکل نبی عدو ای عدو که فرمی چی؟ بو همو پیغمبره دجمن من دانه و دجمن کان کین؟ شياطين الإنس والجن شيطان كان مروف وشيطان كان جنوكا كواتا أكري شيطان مروف أكري شيطان مروف هركسي الرئيشوني شيطان بقريتا بر جاري وايا شيطان مروف سخطر لشيطاني چي لجنوكا شيطان جنوكا ناني خدا بلا هليت إذا ذكر العبد ربه خنس شيطانه بلام ابینی شیطان مروف او ناوی خواهنه باسی خواهد بوکا باسی گوری خواه بوکا سویان بخواه خواه سیدی کرد علا کلی نمینو براورد بکن بلام بس منوی وشکه اما یکم جاره وشی شیطان بکاری نیل قرآن دوایوی ابلیس که گناهی کرد ناوی گره بچی بشیطان فاخرجهما مما کانا فیه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو بيمان فرمون ورنا دروا ورنا خوارا وكاتا او باغا اقر باغي باش بي ياخو باغي كي ديكا بي باش جنبي لجي كي برزايا بوا فرمان دراو كبين دراو بين خوارا بلو بايشان دعرزت خوارا بعضكم لبعض عدو هندكتان بوهني ديكتان ابن دجمن لسورة طه افرمي اهبطا او دوانتان افرمي دعبز لخواروا اذا افرمي اهبطوا جاوزان شي لسورة طه باسي ادم وابليس باسي ادم وابليس بو افرمي او دوانتان ورن اخواروا بلام لردا باسي اسكن انت وزوجك عشا اینجا آدم خیزانیتی لگل دو جنخی شاک ابلیس ها بوی بونا تکو افرمی هموتان برونا دارو بعضکم لبعض عدو هندکتان بو هندکی دیکتان ابن دجمن مبسی چیه؟ مبسی اویه دجمنی مروف شیطانه دجمنی شیطانی چیه؟ مروفه قط دوستایتی لنوان مروفو شیطانه دروس ناوی اگر ببیت کافریش نابیت دوستی شیطان اول دنیا دا ادخلتین اوکو دوست
خوی پیشانی تو ادا پیشان ببینین نه بدل بکردوا با وسوسه باشه بلام لاخرت دا تبرا کالیت ناد ناسی برگری لیه نکا نفرت لیه که که وقت قد دوستایتی لنوان شیطانو مروف باید روست نالی باش که وقت دجمنی یک ترن باش اما معنای کنه اینجا هر کاتی کیش مروف کان واز لپیامی پر وردگار بینن شوینی پیامی شیطان بکون او کاتا خودی مروف کانش بعضهم لبعض عدو مروف کانش هنده کن ابن دجمنی هنده کی دکن های استا چون که شوینی شیطان زیادر اکوی خلق ابینین نیر و تا دجمنی می رخراوی بزباسی ما فی افردکا رخراوی بزباسی ما فی بیاوکا و که دجمن سیریت رکا لناو مالا یک خانوا کر ابیت دجمنی باوکی باوک ابیت دجمنی کری میر ابیت دجمنی هاوجینی خزانکه ابیت دجمنی مردکی دراوسی دجمنی یک دیه هاو زمانکان هاولاتیکان شهرچیتی کن هم شهر ابیت دجمنی او شهر لناو شهرکان زمانی انجاوازه ابن دجمنی یک دی ناو چه انجاوازه ابن دجمنی یک دی شهرک ولاتک دجمنی ولاتکی دیکه ده صلات دار دجمنی به ده صلاته بهیز دجمنی بهیزه هم مشتک ابیت دجمنایتی بعضكم لبعض عدو ان جاء لبروي شويني شيطان اگر مروف شويني شيطان بكوي ابيت دجمن يقدي بروي تا اسا زنايان 12000 جني دوريان تومار كدوا كلمه جودا رودا 12000 تصور كان بس للجني جهاني يكم دوما زياده ل 100 مليون مروف وتقربان لا توجد تصورك لداجير كردني اوروبيا كان او اوروبياني اساس زمان يعني شيرين او بس ديمقراطيه وما في جلان من بوكن ما في سر بخوي من بوكن روشتون دو امريكا كان داجير كدو امريكا باكور وامريكا باشور تصورك زيادة ل 138 مليون كسب وتقرباني دستي بي سي اوروبيا كان خلكي امريكان دركدوا قتل عام يعني كدون كشتون يعني شلون دايجي يعني كدوا دايجي يعني كدوا 12000 جنيش لما جات تومار كرايوي تومار نكراوا تنكا خا يقول اذان بعضكم لبعض عدو هرهم الى برشيا لبروي وازمان لبياني خوي دور هنا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين بو ايه وهي لزويدا نشتجيبون كي كاتي راب واردن كي كاتي تشيج واردن كي كاتي مستقر نشتجيبون بلام إلى حين ما ويك متى تشيج واردن أبيش بو ما ويك أما كي ما بيها أما بي ما نلي إيمان لابن الرد خريكي خلقي رنين أقام اللي بي إيمان لهندران آجي یما آوارین لره کسی کیش آواره به ودل سوزی جزیدی خویبه همیشه اسرین و فری فرمس کرجه روند کرجه بو چوی بو جزیدکی همو کاتک حزکا بگریتو جزیدی بتایبت او کسانی ک درکراون شهر بدرکراون ما شهر بدرکراون یما یسا لهندران اجی یما غریبی اما آواره این خلکی چوی؟ خلکی آسمانی خلکی بهشتین ابی دائما خیال من لای جزید من بی خاکی بنارت من او بهشتی پروردگار بوی دانایی بوی مولانا رومی لیکم شعری مثنویا که فرمی بشنوزنی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند شعری که درود رجه او شمشالی که شمشال جن لیه او بلویری بدستیتی فوی پیاکا
denge kete derava. Ew denge nirkevna alaya le. Alaya zanin bo çi ya? Em qamişey ke şimşalakî le dirus kirava, bilyarakî le dirus kirava, ew hî daristane ke li birrava, yese kefî piyakî, bile sew agir le yete derava. Nirkevna alaya yete derava. Ew bo cezedî xoy, cele daygmûnî xoy agri. Xelkû ezanê dilşade, ne vallah, ew agri. Bu emro bişebi hemişe vabi. Hemişe dililay, ev cihibi kelene ben ta bu ime dan rava. Ev iş behaşta perverdgar her human kopkata ve le firdevsi alada. İca fırmeci. Abinin, bavka gavraman u dayke gavraman, havav, Adem u havav, günah yan kirt. Balan perverdgar liyan torran abi. بهش شوازك توربون بديناك لو آتانيك باز باسي قناه آدمو حوايا بلكو پروردگار پوزشان بوينيتوا وعصى آدم ربه فغوا بلام لا يتكافر مچي ونسي ولم نجد له عزما افرمي لبيني چو شيطان ديهاجر هولي داوا تاتوشی او گناهی کرد. خو جارک نبود. جارک آتو ولی آیا آدم خوی بتنها؟ درختیک تن پی بلیم اگر لی بخون امین نوی تر نامرن. لایکی کوا ای سونیان بو خوا. لایکی کوا وسوسیان بود روسا که. تا وای لیه که ایتر بیریانه چه تو پیمانی خوان لبیره چه تو. او که تا گناه که که. وی پروردگار لیان تو رن آبی، بلام پروردگار بریاری او، آبی ماوی کی کاتی لام باغامن، آبی مش نداره او، ام باغ خوله کر راهنانه، که خوله کتابو، آبی تر ام قناغی خوله تیپرن، بکر دوا دشمنیتی ابلیس بینن، چون خوتن ران لگلو دشمنیتیا، چون برانبر دشمنیتی ابلیس ابنو خوتن رادست ابلیس ناکن. او میدانه ور نبیش او. بوی فرمی طاو ایتر شوینی خلک طاوبو بسنا میدانه او. او دوچ من کتانه اوش پلانه کیتی اگر خلیس کام حالا تان کرد اوش برنامه چون بگرنه او بلای پروردگار. بوی فرمی چی فتلقى آدم من ربه کلمات. حالا مخند ویان راز بود. راز. فتلقى آدم من ربه كلمات قراءتي ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات قراءتي جو هردو قراءتك متواترة دو معنى جواز بلام هردو كان بابوشان كردو بيقديا فتلقى آدم من ربه كلمات يعني آدم عليه الصلاة والسلام شنوشانكي لپروردگار یو ورگرد تلقی محبتی تدائی تلقی لرده محبتی تدائی بخوشوی سیو وشکانی ورگردو کوی باوشان کم کار چکا اوشانا لپروردگار او بیهاتو بلام فتلقا آدم من ربه کلمات معنی که اگر ری ما بس هيك كاتي ادم توباك وشكان وكوي باوج بكن باباوك قرم انا ادم وشكان تا مزروي بيستينم كلدمي ادم حواوا او وشان بيسن زين معنى كان سنجوان هم ادم حواء عليهم الصلاه والسلام تا مزروي بيستني او شان ابون ورگرتنی او شان ابون لپروردگار او هم وشکانش تامز روی بستنی وشکان خودی خوانن لزاری آدم و حوا او بوی فرمی فتلقا آدم من ربه کلمات لگل فتلقا آدم من ربه کلمات اجا ورسری او فیبکا او وشیفا او شیفا نهینی زورت دایا خوش بستان او فایا ایچه لنی هنیه گورکانی اویه هر اوانی گناه کن کرد
طبعا باوكا جورمان آدم دايكا جورمان حواء تيريا نخوار دولو درختا بس تاميا فلما ذاقا الشجرة أو كاتي تاميا كده بس تاميا كده بس تام أو بكون حبيا حسابه ماشا يكسر زانيا هلا كردوا پشیمانی اندر بری بلام نه نزانی چون پشیمان بنوا چو شیک بلین لپارانوانا لنزاکانیانا لالاوانکانیانا چی بلین نزان بلام پشیمانی دای گرتون زور بخیرائی او فایا اما جا بخیرائی پشیمان بنوا اینجا نهینی دو میشن چونکه آدم و حوا علیه الصلاة والسلام بخیرائی پشیمان بنوا يكسر پروردگار بخيرائي وشين فيركا فيريانا كان چون هلا كان راز بكنوا ها دوني هني قبر لا تيابو ليك بيتا ف ف فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه پروردگار لي خوشو لي بوري اي دا يا قورمان اميش لردا باس باسي باوكا جورمان آدم هو شكاني ورقتو يكسر فرميتي فالرجال لي بوريو أي داك جورمان بامان شوازي شو كأويش وكوهات كفر من قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا أو شانتي كورياني قرتون هند زور بي زانانا فرمون أو آيتي بسوسي سورة عرافة كفرميان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أم شانا لبرورتقار وريان قرتو هردو كان فرمو يانا اتربوه پرورگار لهردو كان بوريوه افرمي إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنا وجخت كرنوه لسر بابتك يعني بدليا يوم إنه هو دو أم هوش بوزياتر جخت كرنوه التواب الرحيم وشي تواب لقرآن بيروزا چنجار هاتوه بو مروفی شاتوه بو پروردگاری شاتوه

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هركعة نصر الله دبيني فتح دبيني يارمتي پروردگار بي خلقش بيني بول بول أتشون ناو ديني پروردگار هو او كانت تسبيحات وحمد وصنا وستايشي خوابكو داويل يبردد كي محمد عليه الصلاة والسلام بويا اكل لا ولا كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام برسياري عن لي اكري ام آيات معناي تشيه كسي ناي زاني اروات رابيكا تنايجي كان اوش ابن عبازة ببركة دعاي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ام سورة آماجي بو مرجي بيغمر عليه الصلاة والسلام چونکه آماده بودی که پیغمبر ارکی سرشنی بجیه ناوا، ایتر خلقیش مسلمان بود، ایتر ایشی نامینه که ایشی نامینه، ایتر آبی مالایی ل دنیا بکه، آبی تمنی بچی تواوکا با استغفار، با استغفار، با استغفار، اینه کان تواب. امامی ابو بکر افرمی چو مخدمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و تو میار رسول الله دعای کن فرک لناو نجع همیشه دوباره کنم. فرمي يا أبو بكر نيجي مك أم دعاء نخويني بلي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هالورد قال من استمي زور ابن نفسي خون كلكو أبو بكر فرمي بإمام أبو بكر ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بوش وازا بيغمني نازل من عليه الصلاة والسلام صحيح مسلمة أفرمي بابن عمر يوتو بلي بها ولا كان فرموي زور توبة بكان إني أتوب في اليوم 100 مرة خوشويس عليه الصلاة والسلام لصحيح مسلمة فرمي من روجي صد جار توبة صد جار توبة بكان بويلة بارانا وكيها أفرمي يا ربي پروردگارا اغفر لي خطيئتي لجناها كان مخوجو جناهي جورا أفرمي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي أفرمي يا ربي جناهي كبقالطة وكردومة جناهي بعمدي كردومة يا ربي لا جناها جورا كان لجناها بشو كان هر هم شي لاي منه في غمرة أفرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هم شيء لاي من هي وافرمي أبارر توا ويزور قرنجة إمش جان من روجانا باستغفار توا وكين إن جا دواي أوا بروردقار وكويكا برواداران بيوميدنكا إما أخات سر أمزوية بلان بي بيام من نايلي بيامك من بوني رو بياماتيا هالي قرين وحلقية كداعته إن شاء الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب إخوائي ظلمان أودان تركي بن قرآن يا الله يا الله يا الله يا الله قلها من زور خجالة منك لمن نبوري يا رب العالمين روش من مكة وزد من مكة يا ربي روسبي ودنيا روسبي دنيا وآخرة من مكة آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سلام روجي كان بصحابه كان يفنو فرمي خلقينا هر كس يا ابي ما مستاب يا ابي قتابي هر كس اگر نه ما مستاب نه قتابي به او براسي من لقل او رقناكو من لوني ام صحابانه چي انكر ام صحابانه هم روجك دو برابون عمر و عمر بن الخطاب و لقل برايك يا هم صحابته وايا نكر یکی که نهاد بو خدمتی پیغمبر و روز درزی خوندای واره یکی که شان چوب و کریکاری بیانی او آهات خدمتی پیغمبر امیان چوب و کریکاری اتی ایواره که اگر رای و مالوا چی لپیغمبر بیست بو بو برکی باسی اگر سبر زکانم ایما اصلا درسی شرعی من نیه درسی علمی من نیه حتی مزگوت کان من مزگوت کان من درسی حدیثی تانیه درسی فقهی تانیه يعني كابرايك لواني ديني مالك كبتايته وفرديه غيبه دينته اويل لا خوشر به تعلم مجلس كي اواد ابنيشه تعلمي كفيري دو كلمه قران به تعفيري حديث كي بيغمر به اي لحفته كانت وانت ساعاتك نا علاج دابني بوجي قلت الحديث بيغمر او ان تمند بهيج زاني او انا عمرت بهيج زاني والله بوها مو دقيق فان حساب كتاب ما نسال برا زكان صحابي بيغمر اوايا انكر بويا هموايا علمي بيغمر يعني ورقت بلا ما هيج علمي كي بيغمر ما ورنا قلتو هشتا فيها نبوين اسال يكيك لما جيسال سنينو بلن تخوا او غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني تشي علي والله نازان ای پنجاه سال نیوزه که چی دو تو ولی نازم چی می دو خطاای چیه خطاای اوی گویلم برنامه مزگود نداری اما نه ول تلویزیون رو فیلی دین بین ول تلویزیون رو فیلی دین نبی ابی چوک هال دیل مزگود تا مزگود برکت برکت اگر درسی نخوینی هر تی آداب نیشی عقل دجوله باشد بیر کرد نود اگوره فکر دگوره بلام لما لك دانشي فرقي هي مالي خوا جاي لقل مالي عبداني خوا طبعا حديثي كتري في عمر هي في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها او جگهی لسر ام ارزه که خواد پی خوشه که رازیه پی خوشه زور للای محترمه مزگو تکانه او جگهش که جگهی غزبی خواهه شیاطینی تیایا فرکان فرکان یاله بریتیه لبازارکان آده کوری که گنجی ستا چه تا بازارو یه تاو حتی یه تاو صد نظرکا صد نظری تو جوی ده ام دابا و قرب سره بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاریه بی؟ روشانه اوان گناهی توجه بی؟ بیانی چون خوی نجاده دا؟ ایتر غیری اوانه که بکو گجی بو خلق دانیشه اوانه هر مالیان کاول بو اوی که بعمدی هر ارواح بو نظر کردن ارواح عمری خوی گجی خواه پنامان با کاره که خطره بر رزکانم ایس خواهی گورا جل جلالو ها بیانیان او خور جوانه یه نه تدر و ام دنیا تاریکستانه که بچرا خان هر چی گلوبی دنیای همو اکجه تو او همو لنوری خواهوی همو لنوری خواهو هاتو او لنوری خواهو هاتو الله نور السماوات والارض انجا او نوری خواهشه لکوی دست مانه که بیمال بسر ارزه لکوی نوری خواه بدوزینو هر دوای او آیتا که افرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفرمي أولا مزقو تكان عدد زكايا ونوري خوا أو إيكا آمو شيء مزقو ناكا دلي تاريكا أو دلي مشغولة بالدنيا فلسطية حتى زلامي وايسا دي بينا نفسا على مزقو تدانا زي راكا كورا خوا من سيران كور بيتاقتم بيتاقت أبي بروات دارو بس ساسا على بردمي مسلسلكي تلفزيون يا لواني ما عندنا به لواني 3 ساعات اجي بو مكتب ساعات دوان زبره به ساعات سيته مالو لكوي كاكا لكوي داده
والله جوزه پیاسم کرد سه ساعت پیاسه به پی وره و بو مالو ابي وزعت شلون بو چن غیبت چن نظر چن گناه چن تاوانی کرد به خوابنا لو به طاقت نبه بلام لمه به طاقت نبه فمن برز كان معناه هم علامات ایمان دارین هم علامات دین دارین بزانه چن اگر معنا تیایا اما قصنا کن بو معلومات اما قصا کن بو وی بکردار جی بجی کن خو خلقی که حال ناو بازار آوا دائما سوره تو خو اهل مزگوتی شن یه جکار رجوع کری او جنی که و آوا سوره تو لبازار محجب شه عفرتی دین داره یه جکا طاعتی خوابرسی ختم قرآنی بلامش لبازار آوا عمری خوی بجی جاری وای چه تناو قرباغیه که و زیاتر حزک از زحام که زور به بوی یک دزیگ نو جاری وای قصی خوش که لگل او کابرای دوکاندارا بوی را بیره امانه همو تیری شیطان اهم برکت نماو لعمر مانا لبازار مانا لدوکان مانا لهیچ مانا برکت نماو رو با بازار بزن چه برکت دیگی دیماو نه پاره نه عباده نه ذکر نه ویر به این تایواره کابرای رسه دوکان دانش تو هر با دلغی با بره و برو ناکم دو سوال لسر پیغمبر با قرآن آکم تسبیحات ذکر بکا عمر من بلر روش دو روشی کهان حضرت عمر چو بو بازار فرموی امیر اوکات خلیفه بو فرموی خلقی نداواتان لیکم او کسی کوا لبازار نازانه لحرام و حلال نازانه نیه بو بازار چونکه او فقیره لباتی و بلا لوانه دو سی فلسی دست که بید بلام حرام ابات و بو خوی بو معلوم دعوت یعنی کاری سهم من خالی سهم بریتیل چی بریتیل وی رحمتی خوان لی به ویستد هر مهنه بکی برو لفقه بزن او مهنه چون باز کراو کابرای گته ایوی دوکان دابنه پیش اوی دوکان دابنه برو بزن امشتی که ای فروشه لشرع حکمی چونه شرع فرمی کره کی گنج کچه کی گنج هکا تمنی گیه چوارده ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایگ بروافیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغ بی هکا بالغ بو نویجه کی بغلط کرد خواه عقو بایده ابی براست و روانی نویجه که ایبا وکو چون با نویجه که دبی بچی فیر بی اگر دوکانی شد دانا برو فیری بی کتابی که فقه لو باره و بخونه پیاوی گوی دوکانی آلتون دارنه برو فیر ببزان شرع چون باسی آلتون فروشتنی کرده بزان شرع چون باسی آلتون فروشتنی کرده برازه که هم خلقی اما زور ترساو لمعامله آلتون بوی آلتون فروش لمولاته اما تنا جولکه بون علی با بیرتانی امام حاجی اکثر هر جولکه کار بون آلتون یعنی فروش بو چی؟ چون که توشی حرام بون تیا مسلمان کان لبر و توشی حرام لبن اکثر یان بون اسد دسیان کردو با التون تو زه باشتر یکن دوکان التون یاندانا یعنی اگر چوی التون تفروش بزانه چون التون کد به بسو خواردم بچی ابی او بچی نابه چون حلال او چون حرام اتبی به خیات مهنه کد هه برو لای ما مستا یک فیر به بزانه او مهنه حکم کی چون ل شرع ام جابیل ایسه مثلا ام بازاره ایمه او روشه من ویستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بو من بشه لصدا هشتا و پینجی کراسه کن لو کراساره بو کبچه تا سجده و عورت یمو درکه وی ها ایسه بازا کسی که بینیه در نویجا نویجنا که عورتی درکه وی لدواو ناو کی بدر و آخرت و کراسکی او نبچو که ناو کی بدر وی اما حرام که که ام پاره اینی ام شته اینی ام پاره که اکی تو بم مالا بم سلعه حرام خوی اما مالت کاوله بی ملت اگ بیدین اکی ایا باش معقول ملایک هش دوکان گره اینه که دزنکه بی ابی چی بی ابی ام کابرای امانه که تیجاره دکن اما وادیاره هیچ لدین نزانن یا خود خواه پنامن با حرام و حلال یا للا هیچه
جابر زکانم یکی لو عادت زور خرابانی اما امیه کاتک اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نازانی بزانی شرع حکم یو مهنه چون داو ابی بروی فیری بی زانی شرع چی افرمی کابرا یک نوسیگی دانا و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره دی ابی بروی لشرع بزانی ایجار حکمی چون لشرع وإلا توشي هزار بناء أبي وأقال لأخواني من على كانت حرام عن درخوار لديت وأقال لأني أين يمشي لو موزوع وبزاني إذا كزت وعن الله بسليمانية لسيارة بخربة بي وإجازة سائقية بي ها يكسر أي قرن يكسر أي قرن شون لسيارة أخربة بي إجازة أبوايا توشي إجازة يكي فقه دبوايا لوال وهي حرام نية مالك وهي حرام خور نبي يكيك لو اشتا حرام انا برا اذا كان اما يكتو حرام وحلال نزاني او كاريك خراب بود دوهم غش كردن خيانت كردن لو كابرايا كشتي بي افروشي حزتي رسول الله شوفو بازار دسي كربناو خرماء سرکه وش بخار و متر. ای طبعا اگر تربیع خرستریه و توی اما مسلمان بودی نسخ است و تسر و ترکه و توی قربان او بارم لیاو. صلاتی منیه بارم لیاو چی کنم؟ بر می ای ترایه که بود نسخ است و تسر و با خلق ابزاره. من غشنا فلیس منا. غش کردن نبی. آه پیامی واهی خلق خلاتینه. دستی خلق بره و خواهد شاکم لیبر و خواهد شاکم خلطان تی وازان پیاوتی کردو وازان ازایی کردو آخر بو انسان او نبی دین بفشب گناه اوکا انسان او نبی حیا ببرامر بخوا فشب گناه اوکا خوی بگوره بزانه که گناهی کردو اخذته العزتو بالاثم یعنی فرمه انسانی بی دین خواه فنامان با آواف شب چیه واکا شب گناه واکا و توانه دی توی امتی پیغمبر توی یک بتمایل چی تباش دو نه به واقعی یکی که تلو گناهانی بازار اویه که اوشت که ای فروشی او نمتحیه کی او نمتحیه کی خلقی پی خلاتی هزار سوی نخوا وای چاک خلق کم خلاتی حالا فی ایک مانگای کی بو بردی بی فروشه مانگای زور ضعیف و دامه و ایتی ای من علاقه ای نیست برسه او بمرن و هر آمانگاشانه او دایی با کابرای جانباز دایی با جانباز زکه و توی بوم فروش اول نمتحی کرد اول نمتحی کرد کابراتشو سخاوی مانگا که و توی تو اگر رازه کی و الله ای من علاقه ام دور محتاجه با بیم جایی وای انسان وقت سخالیه خلاته نه او دام او بیه مشیر او کات کیته و مال و سری خویک آ سرکه هیچی نکردو سرکه هیچی نکردو جبر زکم نبی تو آن او حرامان جیب جیب کی او کار حرامان کی و ایلا خواف نمان با خوای جور آمان فوتینه خوای جور برکت لعلم من ورگری خالی چوارم وقتك بازار كي تو أبي بعبادت كرين وفروشتني تو أبي بعبادت أو دوكانت نبت أسبابي فوتاندني نيوجهد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابة ونيوجنا فوتين زوربي أو برادر برزاني كبازرقاني أكن أكثر لواني شوها ممبين شفرزا نيوجهكاني بل آخر خواه فرویتی کتابا موقوتا فروی کاتم بودیاری کردو بین لو کاتابی کهی بز ام هر هموی هر پینجا کهی که کاتم شو ویان که اما کاری که خرابه که او با ایمان خرابه یعنی یکی لکار عرف خرابه کن من او بهای دوکانداری و بهای معامله و بهای کریکاری و نویش افوتینین یا مجلس علم افوتینین أبي إنسان برا مجلس علمي أواجه بيحفت عليه. نقطة خالي بينجم سويني درو زور خطر برا زكاني. أوانيش دكرنوش دفروشن سوين أخوان
سوێنەکەی ئەگەر درۆ بێ زۆر خەتەرە. ڕەحمەتی خوا لێ بێ ئاگا لەم حەدیسە بێ کە نەسائی ڕیوایەتیەکە ئەفەرموێ ئەربەعەتون یوبغیضوهوم الله، خوا ڕقێتی لە چوار کەس، چوار کەس دژمنی خوان. یەکەم البیاع الحلاف، ئەوەی کەوا شت ئەفرۆشێ بە سوێن، سوێنی زۆرە خوا، هەزار سوێنە خوا لەسەر وشتە، ئەمووی بە درۆ. نقطەی دووەم والفقیر المختال، فەقیری وا هەیە زۆر فشەبازە، زۆر متەکەبێرە، لەبەر تەکەبورەکەی، لەبەر تەکەبورەکەی هیچی پێ ناکرێ، یعنی فەقیرە لەبەر تەکەبورەکەیشی زەکات وەرناگرێ. کاکە ماڵی شەرعی خۆتە، وەڵامی تر لەبەر تەکەبور هەڵی ناگری ئەوە کارێکی حەرامە، بەس ئەگەر محتاجی نەبی و هەڵی گری هەم حەرامە. سێهەمە فەرمێ وە شەیخ الزانی، پیاوێکی ڕیسپی یا ڕیشی تەڵی سپی تێکەوتووە یا سەری تەڵی سپی تێکەوتووە، هێشتای تەماع لە شەرەفی خەڵکی ئەکا، زینا ئەکا، ئەوە خوا بە هیچ شێوەیە قسەی لەگەڵا ناکە. چوارەم والئیمام الجائر، ئەو سەرکردەیە کە زۆم لە میللە دەکا، ئەوە قەتعیەن خوار ڕەحمەتیان تێ ناکە. ئەم چوارە بەڕێزەکانم، سوێنی درۆ زۆر ناخۆشە، زۆر خەتەرە، زۆر تاوانبارییە. پێغەمبەر ناوی ناوە ئەلیەمین الغەموس. غەموس یانی چی؟ تۆ زێلۆکە بگرە بە دەستەوە، بیکە بە ئاوا دەستت دەرهێنایەوە، وشکایی مێنێ یان نامێنێ؟ یەک زەڕە وشکایی بێەوە نامێنێ لۆکە. ئەفەرمێ هەر کەسێک سوێنی ناحەقی خوارد بە قورئان و ئەیزانی کە درۆ ئەکا و سوێنەکە ژەخوا، دوای سوێنەکەی چنێ ئەو لۆکە تەڕ وشکایی پێوە نەماوە، ئەویش ئەوە نە ئیمانی پێوە نابێنێ. زەرامی وایە حەفتا ساڵە نوێژەکە لەو دەقیقای کە لە بەردەمی قازیە ئەو سوێنە ناحەقە خوا، هەرچی نوێژی کردووە هەموو فەوتێ، هەرچی ڕۆژووی کردووە هەموو فەوتێ، چونکی ئەهلی بەهشت نابێ درۆزن بێ. ئەوەی ئەوێ بچێتە بەهشتەوە هەبێ لەگەڵ پێغەمبەرا بڕوا، پێغەمبەر ڕازگۆیە، ئەبێ تۆش ڕازگۆ بی. ئەخیر قسەمان بە ئەم فەرموودەی پێغەمبەر بێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، حەزەتی ڕەسوڵ الله لە حەدیسێکی ترا فەرمێ ثەلاثەتون لا یوکەلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر ئیلەیهم ولا یوزەکیهم ولهم عذاب ئەلیم. سێ کەس هەن خوا چوار عەذابی بۆ داناون. یەکەم خوا قسەیان لەگەڵا ناکا بە هیچ شێوەیەک. دووهەم ولا ينظر إليهم، چاوی ڕەحمەتیان تێ ناکا. سێهەم ولا یوزەکیهم، پاکیشیان ناکاتەوە. چوارەم ولهم عذاب ئەلیم، عذابێکی پڕ لە ئێش و ئازاریان بۆ هەیە لە ڕۆژی قیامەتدا. کێن ئەم سێ نەفەرە؟ المسبل ئیزارەه، ئەو کەسەی کە جلوبەرگەکەی بەسەر ئەرزە ڕاکشێ. تەبان ئەمە یەکێکە لە عاداتی جاهیلی، سەردەمی پێشی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام عادەتی ئەو جاهیلانەوە بوو لە بەر فشەکردن جلوبەرگەکەیان درێژدانە على ئاساس ئەو دۆڵەمەنە، على ئاساس پارۆپولی زۆرە جلوبەرگەکەشی ئەگەر بدڕێ هیچ لای بێمنی. بەڵام پێغەمبەر هات ئەمەی لابرد، پێغەمبەر هات ئەمەی لابرد سەلی الله عەلەیهی وەسەلام. نابێت جلوبەرگەکەت ڕابکێشی بەسەر ئەرزە لە دواوە. ها ئیسەش بەعزە بووکێکمان هەیە، کاتێک کە بووکەکانیانە لە دواوە، شتێکی سپی دوو مەترێک سێ مەترێک ها بە دوایانەوە، ئەوە ئەخلاقی جاهیلیەوە. ئەوە حەقوایە ئەو دادانەی کە کجە دەنبەش و حەلە و یەکەم ڕۆژەوە بڵە ڕۆڵە ئەو ئیشە نەکەی، ئەوە ئیشێکی حەرامە. دووهەم والمنان عطاءه، والمنان عطاءه، تۆ زەپارە داوە بە یەکێک، ئێستا ئەچی فشەی بەسەرەوەکەی، لای خەڵ باسیەکەی، ئەوەم بۆ کردووە، ئەوەم پێ کردووە، مادام منەت ئەنەی خوا چاوی لە تۆ نیەیتر، خوا ئەم هەموو ئەعزاوەندامەی داوە بە تۆ، خوا منەت بەسەرا ناکا، بەڵام تۆ دە دینارت داوە بەو پیاوە هەژارە منەتی بەسەرا ناکا. سێهەم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ئەوەی کە بازارەکەی ڕەواج پێدا، دوکانەکەی ڕەواج پێدا بە چی؟ بە سوێنی درۆ. یعنی ئەو نە سوێنە خوا خەڵکی بڕۆی پێگاڵە قابیلە ئەم بڕۆڵە، وەکۆم سوالکەرانە، ئەم سوالکەرانە ئەوە نە سوێنە خۆن، ئەوە نە سوێنە خۆن، توش مەجبووری یارمەتی بی، بەڵام هەمووشی درۆیە.
درون لگل آقا خواهد لبرنا و جوانکانی خواهی عاقبت من بخیر کن ایمان من سلامت کن قلمی عفو بسر گناه من آبینه خواهد لبرنا و جوانکانی خواهی لگناهی با گدایی کن خواهد لگناهی من مستقام من خوش بیر اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودنياي قوت الرحمن فيك عاقبة من خير إيمان من سلامتك الله يعفو بسر قناهما خايل قناهي باقو دايك من خوز قناهي ما وساك من خوز قناهي دوسك من خوز قناهي مجيس خوز يا رب العالمين خاله بر خاتم نود نایی خودش شیفای نخوش کن من بله ولات من لفیت نبود پارزی اما اگری فیت نبود کجینی تو خاله بر خواهیتی خود ام جج نبکی هزار جج نب و امتی بی عمر آنی ل زحمت عن خاله رحمتی خود بر جانی بسیاری خاله دین داری من ل لاشیلی که گناه من ل لاقیزون که خاله سی اسلامتی من جینه سی اسلامتی من ملنه سی اسلامتی زینو من کرو ل جلب یاقی بی عمر آحشر من کرو صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

0: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خوندني ان ذكر لبيانيان دا يكجار
0: الله

0: ey Muhammed, bilbilekey çavi kurdan, ey Muhammed,
1: beşer wal u mera khani u bejamani sermanawa,
0: ey Muhammed,
1: befaqyanu kulabalu bepestaki bermanawa,
0: ey Muhammed,
1: bemauludu salawati demmanawa,
0: ey Muhammed,
1: bepiru lau minalu pizishku afsermanawa, بنيرجزي شار زور وببا خدي برمانوا
0: اي محمد
1: بصلاحك اي ايوبي وبقازرا برمانوا بقانع بيرميردو تشاب خانو هنرمانوا
0: اي محمد
1: بميجوي هالبزركا وبخاكي جوهرمانوا
0: اي محمد
1: بتشي كردو كردستان واسماني سرسرمانوا
0: اي محمد
1: بقربان توي سرورين كردك إسلام بروري
0: نايم.

هاولاتي برز خوي قور القرآن بيروزا فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ايمش بفارزگاري كردن لأو زياد روينة كردن تيايدا جيان بزيندوي دهيالينوا

Azizanım cari kitir slavi khoy gure tan lebet. Yeki kitir la jori gandalekani ayin katekatushi her kasek abe britiya la wika ayin bakar beni wa khod yaksan kito ba ayin. Ba jorek la jorekan iddiay ob kait. Balay ayin yaksana ba min min yaksan ba ayin. Azanın azizakan ama her bo fikri khotan hiç kasek gheyri peygamberi khwa alayhi salatu wasalam yaksan niya ba ayin. Hiç kasek. بصحابي شوو بتابعيني شوو بأتباعي تابعيني شوو بإيمشو بهيج ملايكو بهيج بانخوازيكو بهيج حزبشي إسلاميو بحتى دعاي برو هيج كسيك غيري پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام يكسان نيا بآين أم قصي زور وردة أم قصي بنما فكري كانت بهيز أكا وجوابي برسيارة كانت بو آياتوا هيج كسيك وكوت من يكسان نيا بآين تنها يكز يكسان بآين كأيش بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أيش بو لبرأوي بيغمبري خوا بيغمبري خوايا لبرأوي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام وحيبو هاتوا لبرأوي أمزنا كان خلقه القرآن لبرأوي أمزنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لبرأوي وحيبو هاتوا أجرنا لبيغمبري خوا درش عليه الصلاة والسلام ناكري رفتاري هيج كسيك وكل لبيشتريش باسم كر تفسيري هيج كسيك رفتاري هيج كسيك قفتاري هيج كسيك موقفي هيج كسيك يكسان بكري بإسلام كاتي إنسان توشي قندلي آيني أبي واهستكا خوي يكسان بإسلام واهستكا رفتاركاني تيغشتنكاني أخلاقي تصوراتي رؤياي دنيا بينيني يكسان بإسلام كأما غلطك زور قوريا من روجك لم روجانا لقل كابرايك ملحدا كوتي نقفتو قول سرم بابتا وتم براي بالرزم تو أمهمو برسيارة بمعنى كأي كي من بيكشت جوابت ايمو إيشاكو بوحل أكاوتي تشيا وتم رجاو ليكم إسلام جاكرا ولا قل مسلمانا إسلام غلطناكا إسلام تيكستكي برنامكي قرآنكي أخلاقي بيغمبركي عليه الصلاة والسلام كأما معصومة غلطي تيانية أوي غلطة من غلطم أكريتو رخنا لمن بقري أكري رخنا لملاء بقري لحزبة إسلامي بقري لخليفة بيجري شو زانم لزانا بيجري أكري أما مجالي تيايا بلا مجالي تياني طرخنا لقرآن بيجري شو قرآن غلطي تيانيا شون كبيغمر غلطي تياني عليه الصلاة والسلام بوي كسي توشي قندلي آيني بيلم باروا أوي كخوي يكسانا كابا إسلام يعني زور جار من بداخوا إلم هندي لاني إسلامي بداخوا لهو البجاردنا كان أيو دندان بمن دندان بإسلام تو دنگ بإسلام أو كاكوانيا تو حزبی سیاسی سرسر و سرچاوم بلام دنگدان با تو معنای اونی دنگ ما با اسلام چون که تو یکسان نی با اسلام حتی اگر دنگ بم با تو یعنی دنگ با اسلام او نخروانیه اما فکریشی غلطه اکری تو حزبی سیاسی بی راستش که تو غلطش که اکری هنده موقفت هی زور راسته اکری هنده موقفت هی زور غلطه ناكري تو غلطة كانش لسر خواه حساب بكري ناكري غلطة كان لسر إسلام حساب بكري ناكري ايما الرفتاري بانخوازي لسر خواه حساب بكري لسر إسلام حساب بكري ناكري الرفتاري ملايك خطيبك بانخوازك لسر خواه لسر إسلام حساب بكري ناكري بالراستي ما غلطة بويا هيج كسي خوي يكسان نكا با إسلام بويا بالراستي ايما لما توشي قندلي أبين كبواهسكين خومان يكسانين با إسلام و اسلامی جکسانه با ایمان تعمه غلطه که زور فکریه زور غلطه نابه انسان آوا بیرگاته و یعن حتی خلکانه لدره و اسلامی شا نابه براسی رفتاری ایمان لسر اسلام حساب که اسلام برنامه که اگر من شتکانم لإسلام چو اخلاق کانم رفتار کانم حلسو کوتا کانم بیرکردنو کانم بیرکردنوه ایچی مسلمانه نبو او مطابقم لگل اسلامه اگر نه او خوم غلطم کردوه او دانا غلطي كردوا او فلان ملا غلطي كردوا فلان حزب اسلامي غلطي كردوا فلان بانخواز غلطي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

لبردم اموتي ربعي كوري عامر زور وستام كاتيك وك وفد شوالاي قائدي جيش فارسكان لي پرسي ايوي مسلمان بوچي هاتونو لبرچيو لپيناوي چي دا جنگن ربعيج لولام داوتي الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبر وامان بو خوايهيا كداوي ليكردوينو ناردويني تاكو بندو مرو فكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جرايالي وبندايتي بو خواي تاكو تنهاو رزقاريان كين لظلمي آين شوين راوكان بو عدل دادي إسلام ورزقاريان كين لبيري تسكي تنها حساب كردن بو جياني ام دنيايا بو فراواني و بيري حساب كردن بو دنيا و قيامت جابر ازان ايوش وكمن كمي بير بكنوا لم تيگيشتنا دروستا لقرآن پيروز و فرمودكاني سرور من ام تيگيشتنا لكوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینک من بزانینو لیتی بگین لروانگی قرآنو بفهمي سلف قرآن أفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آية 36 واتبو همو ملتي پیغمبر من ناردوا تيان بگينن كتنها جو رايالي و بندايتي بو خواي گورب کنو دور بگرن لسراني و سرکش و ستمكاران وقرآن پیروز أفرمي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار سورة هود آية 111 واتميلتان نبيت بولا استمكاران أجينا سزاي آقر أچيجن جا فهمي سلف بو أنباسا أم ولامي إمام أحمد رحمة خوالي بي لولامي كسيق داك لي برسي آيا من بهاوكاري ظالم حساب أكريم فرمي إيشت شيا و تی خیاتی جلوبرگی سربازی ظالمان اکم. فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه. جا عزیزانم. ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببید. و ظالمان ببی فتوی تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوام بن لستمو خرابکاریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاج امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوش تبي جارك دي الجوان ترين رينشتنا القلب پیغمبري صلاة بدخل السربن أمي القل أوان كارا يت پیغمبري حاجنة تكر هر وكي قازيك يبو ما هین جیوان کارتا خوش جبده نباش دل هجمارکا اوان کارا بحسنکی

هر كارك كو بهنا شركي ولو چبكك جي جيبتن پیغمبري صلابت خود السربن امج جي داين باش وابوابتا قلق گرنگ بو يلدف پیغمبري عليه الصلاة والسلام شنكي او ناما او بهاتي ناما وحدانيتا خود تعالى مروفت عردي بيجن لا إله إلا الله كسك نابتا إله كسك نينة تو استعانيو فلاني ببكي إلا خد تعالى نابتن لو أفبابتتا چند بچيك بتن ما دم بيچكا شركي جي تدهيا يا قوت يما خب خد تعالى بارزن اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا أعلمه يا بظانم يا نظانم يا برزة يا نديار ويتم تماماتي خوشي بارزين او كاري پیغمبري حشي ندكر بابتت فالق وقرتني و رشبيني و تطيور اگر افطيرت ورشو خيرت وردانين و اگر افجيجكهات خيرت وسفر دانين و اگر وصابتن قلق جراف تشتتابل دف ما پيداد بن تطيور تشاؤمة يعني تشتكي رجبينية پیغمبري حجب نكري عليه الصلاة والسلام چنكت بيتا باباتي هزرقا خلتش خود تعالى تيتا كرن خود اف خير ابو منابيوية او باشي ابو منابيوية و اف تطيور هات نفج جهليت دل دف عربا جلق هبوية وقتي ايكي فيابا در كدبا مثلا قول دنگي غرابة كي ببا آن هندك رنگ دیت چیچکا و طیراو وی وقتی دا بیجن ولا اوه ناشی بیتم وی در کفت نبکین معنوی خیر تدانی حتی برو کشن دنگ بیجن ولا اوه مرو وی خیر تدانی نه و اوه حیوان ها خیر تدانی نه او بابت تاوید خودان خوب تمامتی جه پارزیدن پیغمبری گوتی صلابت خود سربن لیس من من تطیر او نشمیه اوه بابتی و کیما گوتی انه شولا خوب کتت دیتنا طیرکه کی دا چیچکه کی دا اتفلانه کی دا آن تو بیجه ای که کاوه بومسحکی که افروجام ده خیرت دا بیت خیرت دا نابیتن آن افرو کنه در که با ولا من فلان رنگی چیچکه دیتی آن طیرکه دیتی ابت اوه جهالیت نو ویت خودان خو اجوان بابتا پارزیتن عبدالله کره مسعودی رازی بونا خود تعالی سر بیتن قوتي پیغمبر صلابت خود السر بشن بحسي الطيارة شركون قوتي سيجر جي پیغمبر قوت اف بابتها شركة شركة يعني خو جيب دن باش او هزرت كن وابد مفاقی گهين تي عند زرارك جدت باش اوش مستحيلاته لو اف بابتها وكما قوتي فالك وقرتن و بابتت چهدف خفزان که کیو فلانه کیو تطیر خوب تمامتی جبدن باش هر وصاو تشتدی پیغمبری حجی ندکر صلابت خود سربن بابت بهنت نخوش طیبت بحسی سیرو بیوازت تکرن اوه ابو ایوب الانصاریه رحمت خود تعالی سربیتن بشتن ما خارم بو پیغمبری بر صلابت خود سربن بشتی کو خارن خاری و او کجبر مای گوتی هنده کفره کرنه خار گوتی ما گوتی رسول الله تنه خاریه ما بسیار جکر احرامون هو خونه اف بابتا یه حرامه گوتی لا ولكنی اکره من اجل ریحیه اما حاجه نو كمش بر بهنا نخو جيتتن اما تشتي حلال تسر خلقي حرام كي جنابتن شنك القران جي بحسي وفومها عندك بجن وثومها يعني حاب بحسي سيرها تكرن مفادري تو قالكن بس بابات الفيري افياكو بهنا ويا نخوش يعني هر وكي بيغمبر صلابت سبن حش بهنا نخوش او اجداب مربطت حشوينا كريا قبل دفع مربها بيتن يعني مروف قرنجي بدنا دطانت خو باق جيادة بخو سرو بلخو حتى دوما هيك أبو سعيد الخدريد بيجيتن وقتي بابت فتحة خيبر بو بشن رنجكي وكي بشن وكي سيرو بيفازو أبابو مهاتن
وامد برسي بوي قوتي فأكلنا منها أكلا شديدا ما هما جيب بكي بجم برساتي خورن وبشتي هنجي أمتوينا مزقفتي واختمتنا مزقفتي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح بشتن قلق بهين كتا مزقفتي الويري بيغنبر عوشز بو قوتي من أكل هذه الشجرة الخبيثة هر کسی که وید خوار نه با خود با کوبه نپیز جدیتن برانی زیک مزگفتیت من بیتن خالقی چی گفت حرمت حرام بو اینا پیغمبر صلوات السلام نخته و گشت یا پیغمبری گوت ایها الناس اینه لیس بی تحریم نه حرام ما حل الله لی او خود تعالی حلال کر بیتن بس بابت اويا بهناويا نخوشه لو امام نووي رازي بو ناخد تعالى سربتن قد بشتن افت تصريحك يارون اشكرايا كو بابت السيري ني حرام بس اوا كنت وقت تشيد الجهاجي حاضر بي القل كو مكام روبا ترينش نكا هاي دي شمس قفتي دي اتشت سيارة كده فلانة كده هال فيري اوا بو هندي فيد مروفينا كتنج بر بهنا ويا نخوش يعني كرتو كرمانج بيغمبر يصرابط ولي السربن حاش بهنت نخوش نكريا وفيابتن خدام زانتن قلجر بهنت نخوش بنا اگر مروف رابينش تتكن هروسا الشوان خارنت بيغمبر يصرابط ولي السربن كو بيجين حاش نكريا اوهي كو و خارنت گلکت کل یعنی حج نکر یا پیغمبری صلافت خود سب نکو حرامه اگه ای که هی حج چاک کل کت شیر کل کت و هوا گرمت کتن و که چا بابت سیری بس پیغمبری صلافت خود سب حج یا کل نکر یا لود گوتی کان رسول الله یک رو شرب الحمیم یعنی حجند نکر یا که خارنکا گرم و خودن و اسما که چاو بکرید گوت يعني في صحبة تذكر وقتي أفخار نتهب ودبرن قد منقول بيغمبري بوصلاة السربن يعني خارنا بيشك نفوريت يعني نزيدا كلبتا قد إنه أعظم للبركة بتر بركة تضحي أبو هريرة بيجيتن أنه كان يقول بيش بيغمبري خارنك نتخار حتى أفقر ماتيوي السرچو الفيري اوه نکو وکی هاتیا گوتن چه نابید آن حرامه بلکه اوه بوهنده بیتن چون که پتر فایده دادن احتمالا که بچنه تن مجال سخلمی دا دی بینم رنگه اوه ایلا فایده که تی دهی لوا پیغمبری اوه جا گوتی صلابت خود تعالی السر پیغمبری بن هروسا پیغمبری صلابت خود السر بن حش هندی نکریه کمروف پیشوی و راب نو نکو اواجی چه نابیتن نه حج نکریه انس غزیبون خودت على سر بیتن بیجیتن پیغمبری حش وی کاری هنکریه و اگر هندک پیش و راب نواجی یعنی پیغمبری بخوش نبویه اوجی کو پیغمبری علیه صلی اللہ علیه السلام جبر کو دید مروفت مازن دنیای حس کریه خلکک بشوان و رابطه و وکید بجن اگر نراب نو بی عاجز بون لو پیغمبری حجوی کاری جی نکریه صلافت خود سر بن جابر کور عبدالله اد بیشتن وکی گزنده که حتا کرم بو پیغمبری صلافت خود سر بن مجی نویج دیف پیغمبری دا کر و هو قاعد پیغمبری رنشتی بون و ديارة أو بكري قل تكبير بو و پیغمبر المزفري سحكرما أم يشبير با إشارات داما قد أم يرشتنا خاري وقتي صلاة وداي قوتي هندك جارة هنويد كان يفارسو روماكري كو بيش ملك خوفا يعني بو تعظيم بو مظناهي أفكارها تا تا انجام دان اوان افکارت کر امام نووید بشن اف بابت هی کو نهی تیدا هر بابت اویه کو وقت مرووک بیتن یعنی خو مزن ببینیتن
ابن عثيمين رحمته خدت على سربتن بيجتن سيمروفا يعني قبل بيتن درست تو بيج فربيفا إكشوانا كو أفا مثلا ميفانك دي بوتايتن تو دي بيشوي ميفاني فربيفا ودي رزيلي جري ودي قدري ويجري شعار الشد تدانينا چنكي پیغمبر صلاة خد السربن بيش كيش أخو في رابو يفو يدانا يا دفخو لأفا أبطي تقوتن كتو بيش هندك ونا راب يفو أف بابتي وقت هندك في اتكنا مظنهي بخو آ پیغمبر حج فيجي نكري صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلاة خد السربن ديسا حشان دي نكري يكو وقت إكخار نكت خوتن إش لا يكي بچي تا لا يكي دي يعني تو بچي رخدي سينيكي و أبا بن عباس بيشتن پیغمبري صلاة بسر بن قوتي بركات النيفة خار نتتن حرش هوا لا يخو بخوت نئنا نيفة كي قوتي شكي بركات بسر ويدات تا خاري حمي تشتاكي جوانو يي باقجيتي دا پیغمبري صلاة خود السر بن أبا يني شامداي حتى امجي وكيد بيجن بين اف كسا جواب البيغمبري بكين تندق وان بابت تدا اذا مبحثي كساتيا بيغمبري تكين صلى الله عليه وسلم ديسا بيغمبري صلاة خود السر بن حشن دينا كريا كو ايك مثلا بشكل ديرش مزقفتي كو بشت أزي مالاخو إنما نزيكي مزقفتي نا أفي كو تشيون هبن أجر مالاتا بشكل دير بيت بوتا بوشترا بوشي هر وكي كو جابت بيشتن هندك رخيت مزقفتي خالي ببن بنو سلامة اوان فيا خو نزيكي مزقفتي بكن قد پیغمبري صلاة خود السر بن قد توان هواد فتن هين بنا نزكي مزقفتي قد ما قوتي بلي رسول الله قد قوتا ما أي بني السلامة دياركم مالتوا تكتب آثاركم يعني أفشين بتوا أفهمي بهواد دينا نفسين لوا هينك من جي خودا بهواد شترة يعني أفكاسي تبشك ديري مزقفتي وتدلت ده بتخون نزكي مزقفتك بكي اگه شان تا دا بتوانه که چیتره چون که او پنگاوه تو تاوه جی تو زان همی بوده اید بنا مفاداریه که گلکا باش دعاش خود تعالی تکین خود تعالی گونه هید مبغفرینتن خود تعالی بدروبانی خود گلمه دا بکتن و دیفچونا وی پیغمبری صلابت خود سربن ما بر دوام کت گلده آمین والحمد لله رب العالمین.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: biryani Qovli u la peycavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمان وخواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود

0: ئاسایشی خۆراک و هەڵاوسان لە نرخدا.
1: هذا السين أشام هنايا حبيب هشتا ورقي أو سال السين هنايا بس ستة نوت بينز ورقي تيجي كريكا بتسيقة أو تسعة تقريبا ده هزار ناري حتى سير زول تين تسعة هالويا أو برينز مثلا باربا هشتا هزار ناري بو أو ربع ده هزار وحصل بينز هزار ناري لتسعة شيلوني تقريبا نزكي سه هزار ناجرام بو
2: أو ما موتشي كمان قانه وري دقيل بس أوكي دايو سنة كروج أنا ذيك رشة
3: کاریگەری گەری و هورمز زیاتر لە سەر بازارەکانی هەرێمی کوردستانی عراق یان کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار.
4: دۆلارێکی کاریگەرترە.
3: سەروکاری بازرگانان لەگەڵ ئەم ژوورەیە.
5: لە ماوەی ساڵی ڕابردوو نرخ بە لە هەموو جیهان بەرەو بەرزبوونەوە چوو.
6: ماوەی ئەم هەژمانەدا ئەتوانە بڵێن زیاتر لە 1970 شوێن داخراوە کە سەرپێچیان کردووە. ئەتوانێت تۆ بڵێن زیاتر لە 120 ملیۆن لیرە خراممەی مالیمان کردوون. وەڵاهی بە دڵنیاییەوە ئەگەر بەشە خۆراک نەمێنێ نرخ زیاتر دەزێتەوە.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أنس كري مالك رضي خويل سر بيدله پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ یک یک لئی و ایمانی توانیه حتی او کاتی که منی لا باوکو دایکو مندالکانیو همو خلق خوشتر دوید.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنراني عزيز وخوشويس لهر كيو يكن دمان بينن يان يوبيستي يمن جوانترين صلاوي خواي يورتان لبيت امروتان پر خير وخوشي وبركت بيت وشحالم لا برنامي كي تري دوكات جمير لقلتان دبن بوتا وتيو كردني پرسا گرمو گرنگاكاني روش

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوش تبي جارك قدي الجوانترين رينشتنا القل پیغمبري صلاة خود السربن أمي القل أوان كارا يت پیغمبري حجنت كر هر وكي قازيك أبو ما هين جيوان كارتا خوش بدنا باش دل هجمارك أوان كارا بحسنك.

غوشي مدرسة عشقي مسائي الحل أكم أو بشاقردي خليفي درسي تفلانم أكا من بأميدي عقيقي ليوي حكاكي أكم أو بطفلي عاشقينا رنجي بوستانم أكا با مشيري چاوكي برسي لخن كاري مجي لشكري غمزي لسرچي تير بارانم أكا قلشني حسني كتشنكا آوي أشكي ديدما خدتي رعدي نالو قريانو باران مكا ميم دميو ألف بيني شئ مزولفي عمبري تأوزي فنبي لرويا بند فرمان مكا ومشوج بو وكو حالم خيالم ناريا هر وكو وحشي بشر وحشت لديوان مكا

بضايعت لما لا يعني وقت مهمو يعني أبي وقتي لبو وقتي بخوازم دا تياب أمرم أجل دورم ددا حاضر با وادي دور تسليم مني غفلت زدا هشتا خريكي مسألي دورم خیالی پوچی دنیا و دماغ و دلمی پیچاوا قیامت هر مگر روژی قیامت بیتو فکرم.